0: خليني أخ خليني أعمل الحياة المفروض أعملها.
1: Este primer disco de Nora Jane y More Love discurre a través de turbulencias emocionales, pero no rehúye de la luz y de la emoción positiva.